كلهم مشوا على الأرض وحسوا بالشوا والبرد وسألوا حالهم ليش إجوا كيف رايحين كيف إجوا وتعجبوا بالدنيا